ماني مان ما ندبش شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك

ماني مان من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا دو خيري بيش سفر بيليك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روني دوري سيري داني كروزا متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك.